0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري تستكفي اباش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايوبن صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك هيوانديه بيجماري بكن 0505 225 47 74

سبيت في حتى ضاقبوني مش ضاقبوني حتى بقص بي بك مناك بخواخ وكتر بنائي وايل مليل مليل مليل مليل مليل وايل مليل مليل وايل مليل مليل وايل مليل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل وايل

والله البيه جدي إلدي براني إذا بريت رأسي ماري إلوجي رداني إيم مطر إنسان جوي زماني حتى هنا ذي خناف دبي مثل لو حر دراني.

اليوم قو إروب هاناكيم شريعت لولو إروب بطالناكيم دم قو دين محمد خاطر جنك رزيلناكيم أزابينو قول رسيلي خدد على دير مفل أهجاني علي قول غاسي ماركيم والله دليل يستردال أولود لؤيم ورال منو الشرعي الشرعي دي مطراني بيهو ججيل والزبرانيم لبردلي درختو باري لو كمي اندانيم مطران عيسى نافخ ناف دفي مدى لولو حرب

سجارة إيرو اللي بديسانة ديسان شبابي من خونكي لخونا خوتي تبي جوتيك أبو كافريين مطرانا مقو هاتنا ليش أيام هكار سوي بدرستم عيقو لغاسي ميرا ما فلقات بتم تحسابي حزا أركي سيئم والله ورد منو الشرقي الشرقي اللي مطراني والله اللي هو كجي لانزي براني بردري فرغت مار إلو جيرتاني مطران إيشان أبيخ ونبت في حسن جزراوي دهلو هر دراني ورد منو

راديو دهوك جي هوا بو هوا بودي تنو قهداريا برنامه ونترين وچان مال تيك توك وفيسبوك راديو دهوك ببينه.